ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون.

أُنفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ.

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

0: يقول.
1: الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

خافوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب الحكيم.

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

0: الذاكرين.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

المسلمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون،

منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.

القوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

مهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

تعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

الخوف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون

أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

المفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.

قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

قرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا مَتَاعٌ

عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

أواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب

يعقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را،

لنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار

نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

قريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلق

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

الحميد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد

معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

تذكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

مواخر فيه وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

الرحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد،

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم

يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق،

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.

0: تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن.
1: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ

خير. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم،

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ربكم والله يختص برحمته من يشاء

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أهلكه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام

في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ملاقوه وبشر المؤمنين

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

عباد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.

قليلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً.

مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا

الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

0: أنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنتم تستمعون إلى راديو حلم عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلم.

تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: ويا هلا ومية هلا ومساء الخير على كل عيون أهلنا وناسنا وما كنتوا أكيد بأي مكان وكل اللي دي يسمعنا عن طريق تطبيق راديو حلمنا. اليوم رجعنا لكم أكيد بظهرية جديدة ومسابقة جديدة، وسؤال مسابقتنا اليوم شي يقول لكم؟ ما هو الكوكب المعروف باسم الكوكب الأحمر، الزهرة أم المريخ؟ أكيد مرافقيكم اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وتقدرون أيضا تتواصلوا ويانا وتشاركونا بإجاباتكم على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. وخلي نبلش بإجاباتكم وناخذ أول اتصال. نقول ألو.
1: ألو خالي.
0: يا مرحبا بعيوش، كيفك؟
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: منيحه يا روحي. عيوش، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
1: لا المريخ.
0: شطوره عيوش وشكرا لاتصالك، نورتيني. وعندي ايضا اتصال اخر. الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
2: رغد.
0: رغد رغد، أي من هذه الكواكب معروف باسم الكوكب الأحمر، المريخ لو الزهرة؟
2: لا المريخ.
0: المريخ، عاشت إيدك يا رغد ونورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا بأم هيثم، شلونك؟
3: الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الحمد لله أنا بخير إذا أنت بخير. أم هيثم، أي كوكب اسم الكوكب الأحمر، الزهرة لو المريخ؟
3: لا المريخ إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب أم هيثم، يعني إذا حبيتي سؤال، يعني إذا حبيتي نقدم برامج بالفترات الجاية، شنو نوع البرامج اللي تحبين تسمعيها؟
3: بحب الطبي والله، إنه طبيب على الهواء.
0: طبيب على الهواء تحبين؟ برامج...
3: إيه بحب إنه يعني الواحد استشارات، إذا كان في مثلا شيء مرض يعني ونحن ما خرج انه نروح على دكتور مثلا استشاره طبيه عن طريق الراديو، يعني بنكون نحن هيك استفدنا كل يدنا، اللي عم يسمع واللي بحاجه انه دكتور للاستشاره.
0: زين، الشغلات الطبيه تحبيها تكون طبيه، يعني مثلا من طبيب، لو حتى مثلا تحبين تسمعين اشياء الطب البديل، الطب العشبي؟
3: ايه اكيد الطب العشبي كمان، انه افضل بيضل من المواد الكيماويه اذا دخلت على الجسم. اذا كان طبيب اعشاب كمان انه عنده خبره وحكينا معه وتواصلنا معه وعطانا الوصفات كمان نحن فينا نامنها، عادي كمان منيحه تنفعنا لنا ولغيرنا.
0: تمام يا ام هيثم، عاشت ايدك، واكيد ان شاء الله راح ناخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وشكرا لاتصالك. زين، عندنا ايضا اتصال. الو. الو يا جماعه.
4: الو مرحبا.
0: يا مرحب، من وياي؟
5: ضحى.
0: ضحى ضحى، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، الزهره لو المريخ؟
5: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا ضحى، في الدول عينك ونورتيني كل شهواي. وايضا عندي اتصال. الو.
6: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، وياي شمس؟
6: شمس الأمل.
0: إيه شمس الأمل، طيب يا شموس. شموس، أي من هذه الكواكب يعرف بالكوكب الأحمر، المريخ لو الزهرة؟
6: المريخ.
0: المريخ، عاشت إيدك يا أما يا شمس، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
7: وياكم زيد.
0: يا هلا بزيد. زيد، أي من هذه الكواكب يعرف باسم الكوكب الأحمر، الزهرة لو المريخ؟ ها زيد، يبدو انه الاتصال انقطع مع زيد للاسف. زين، عندنا اتصال اخر. الو.
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
8: فاطمه.
0: فاطمه فاطمه، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، الزهره لو المريخ؟
8: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك، شطوره فطوم. وايضا عندي اتصال اخر. نقول الو.
9: الو.
0: يا هلا، من وياي؟
9: ام رائد.
0: ام رائد، ام رائد، شلونك؟ اول شيء اخبارك؟
9: الحمد لله رب العالمين، مشتاقه لكم.
0: في الدول عينك، احنا الاكثر. ام رائد، اول شيء، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
9: المريخ.
0: المريخ، زين. أم رائد، بالفترة الجاية إذا حبينا نسوي برامج أكثر، شنو نوع البرامج اللي تحبين تسمعيها على الراديو؟
9: يعني شلون قصدك يعني؟
0: يعني مثلا أكو ناس، مثلا قبل شوية صديقتنا أم هيثم قالت أني أحب أسمع برامج طبية.
9: أيوة، يعني عندها معلومات
0: بها معلومات. زين، أنت شنو تحبين تسمعين برامج؟ مثلا تحبين يكون أكو بالراديو برامج طبية، برامج فنية، برامج دينية، ممكن همينة أيضا برامج تحبين للأطفال؟
9: أنا بحب أنه شغلات على الطبخ.
0: حلو، يعني تحبين برنامج يكون للطبخ.
9: ايه
0: كلش حلو، تمام. زين، شلون تحبين يعني، زين اشمعنى الطبخ؟ يعني تحبين انت يعني عندك خلينا نقول حب للطبخ؟
9: ايه بحب انا هيك شغلات، يعني انه اخترع اعمل حي الله شيء، ما بمل من الطبخ.
0: كلش حلو، ان شاء الله يا ربي نحاول نسوي لنا برنامج او حتى لو فقره على الطبخ فتدللين ان شاء الله يا رب. واكيد يا ام رائد شكرا لاتصالك، كلش نورتيني. وايضا عندي اتصال. الو
10: الو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟ مرحب.
10: ام محمد.
0: ام محمد، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهره؟
10: المريخ.
0: المريخ، حلو. زين أم محمد، بالأيام الجاية إذا حبينا نسوي برامج، شنو نوع البرامج اللي تحبين تسمعيها؟
10: أنا أحب أكثر شيء الطبخ.
0: حلو، برنامج طبخ.
10: الحلويات، أنا أحب الحلويات.
0: تمام يا أم رائد. هاي أم محمد، العفو، هاي صرتوا اثنين تحبون الطبخ، أنت وأم رائد.
10: تعرفين إحنا نسى أكثر شيء أنا طموح الطبخ.
0: صحيح فعلا، وعاشت إيدك يا أم محمد، نورتيني كل الشهواية. وعندي أيضا اتصال آخر. ألو
11: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا، من وياي؟ ألو يا جماعة، ألو. زين، هل فهد الاتصال موجود؟ اللي جماعة اللي على الخط سواء آزين انقطع الاتصال للأسف. عندنا اتصال آخر. ألو
12: ألو،
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
12: يحيى.
0: يا هلا بيحيى. يحيى شونك؟
12: والله الحمد لله بخير.
0: الحمد لله إن شاء الله دائما. يحيى، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
12: المريخ.
0: المريخ، طيب يحيى، إذا حبينا نسوي برامج بالأيام الجاية يعني بالإذاعة، شنو نوع البرامج اللي تحب تسمعها؟
12: حسب البرامج، لشنو هي تسوونها يعني؟
0: يعني مثلا إذا حبينا نسوي برامج يعني جديدة، مثلا هسا إحنا عندنا المسابقات وعندنا مضافتنا، زين إذا حبينا يكون عندنا برامج أخرى نسمع لكم إياها، شو تحب؟ يعني أنت تحب مثلا برامج طبية، مثلا أنه صديقاتنا قالوا أنه يحبون برامج طبخ، تحب مثلا برامج دينية، برامج فنية، برامج توعوية، برامج خدمية، شنو اللي تحبه؟
12: والله أكيد مو الطبخ يعني أول شيء.
0: أكيد
12: هاي أول واحدة، يعني رياضة، فضل رياضة، تدريب مثلا، دينية معليش.
0: حلو، يعني تسمع الأشياء الرياضية والدينية.
12: ايه احنا ناقصنا طبخ احنا.
0: تمام يا يحيى، عاشت ايدك، واكيد ان شاء الله راح نخلي هذا الشيء بعين الاعتبار. وايضا ادي اتصال اخر، نقول الو.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وي هاي يمكن صوت إلاف.
13: إيلاف.
0: يا هلا بإيلاف. إيلاف، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
13: المريخ.
0: المريخ، عاشت إيدك يا إيلاف، نورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو
14: أيوة،
0: يا هلا، من وياي؟
14: أبو بهاء.
0: أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
14: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا ابو بهاء، ونورتني. وايضا عندي اتصال اخر، نقول الو.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا بصورها ونورها، شلونك ام ورد؟
15: هلا حبيبتي، هلا بيك، الحمد لله مشتاق.
0: في الدول عينك اني اكثر شنو هاي صار لك ايش كم يوم لا تخابرين لا نسمع صوتك وينك عمي؟
10: والله يعني شلون اقول لك، اول شيء لا ظروف، وثاني شيء صرت اشارك ما عاد يجيني شيء.
0: يعني متى يوصل لك الرصيد امورد؟
10: والله ما جاء يوصلني شيء، يعني مرت علي فتره اشارك على الفاضي، وثانا مثل اقول لك يعني طابت نفسي.
0: خلص ولا يهمك، حقك علينا وان شاء الله اليوم راح يوصلك.
10: تسلمين حبيبتي ما تقصرين.
0: بالعكس ولا يهمك. زين ام ورد، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
10: لا المريخ.
0: المريخ، حلو. زين ام ورد، اذا حبينا نسوي برامج اذاعيه بالايام الجايه، شنو نوع البرامج اللي تحبين تسمعيها؟
10: والله كان بي برنامج، البرنامج الصباحي تبع
0: يمكن ما ضافتنا
10: لما تأهل، ولغيته عن جد يعني كان يطرح أسئلة يعني شيء عن واقعنا شيء عايشينه، يعني كنا حيل مستفادين منه.
0: بلي، يعني تحبين أن البرامج تكون مثل خلينا نقول نفس فكرة برنامج لما تأهل، إنه أشياء من المجتمع، مجتمع يعني. ولا يهمك يا أم ورد، إن شاء الله يا رب.
10: أي
0: دقيقة الصوت شوية ده يقطع. تحبين يكون شلون؟
10: صوت يروح ويجي.
0: أي صحيح، شوية ده يروح ويجي الصوت.
10: يستفاد منه.
0: يبدو إنه الإنترنت ضعيف عند أم ورد للأسف. طيب زين ان شاء الله يا ربي، يعني حتى لو تدزينا اياها برسائل ولا يهمك ام ورد، همينا حتى نقراها. ايضا عندي اتصال اخر ونروح لنقول الو.
11: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
11: ام احمد.
0: ام احمد، ام احمد، اي من هذه الكواكب يعرف بالكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
11: لا المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا ام احمد ونورتيني. وايضا عندي اتصال. الو الو الو،
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
15: مريم.
0: مريم، مريم، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
15: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا مريم ونورتيني. وايضا عندي اتصال اخر، نقول الو.
16: الو مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
16: احمد من دير الزور.
0: يا هلا باحمد. احمد، اي من هذه الكواكب يعرف بالكوكب الاحمر، المريخ لو الزهرة؟ المريخ، عاشت ايدك يا احمد ونورتني كلش هواية. وايضا عندي اتصال. الو الو الو،
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
16: معك محمد.
0: يا هلا بمحمد. محمد، اي من هذه الكواكب يتسمى الكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
16: لا المريخ.
0: المريخ، طيب محمد، اذا حبينا نسوي برامج اذاعيه جديده يعني بالايام الجايه، شنو نوع البرامج اللي تحب تسمعها؟
16: والله ممكن تكون برامج مسابقات دينية، يعني أسئلة دينية.
0: حلو، يعني اهتمامك أنه تكون الأسئلة أو المسابقات بشكل، العفو، البرامج تكون دينية.
16: أي نعم.
0: إن شاء الله يا محمد، وشكرا أكيد لاتصالك، نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو
17: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
17: بلال.
0: بلال، بلال، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
17: المريخ.
0: شطور بلال، وشكرا لاتصالك، نورتني. وايضا عندي اتصال. الو
18: مساء الخير.
0: مساء النور، يا هلا، من وياي؟
18: انا ام ادم.
0: ام ادم، ام ادم، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر، المريخ لو الزهره؟
18: لا المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا ام ادم، نورتيني. وايضا عندي اتصال. الو
19: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ لحظه
11: عبيد يا انت
0: والله عرفت. عبيد اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهره؟
11: المريخ.
0: المريخ. عاشت ايدك يا عبيد، نورتني. وايضا عندي اتصال اخر. الو،
17: كل عافيه
0: ويعطيك العافيه يا رب. مين معي؟
17: بفك منام.
0: الحمد لله بخير. اذا انتم بخير، من وياي؟
17: مرام.
0: مرام. مرام، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهره؟
17: المريخ.
0: المريخ، زين. طيب مرام، بالايام الجايه اذا حبينا نسوي برامج اذاعيه اكثر، شنو نوع البرامج اللي تحبين تسمعيها؟
17: برامج اخبار العالم بشكل عام.
0: اخبار العالم، زين. يعني مو خلينا نقول
17: برامج تعليميه كمان؟
0: برامج تعليميه
17: حلو، يعني هيك الاسئله عن العالم، اسئله عن تضاريس
0: وتاريخ،
17: هيك شغلات. حلو،
0: كلش حلو. ان شاء الله يا رب يا مرام نسوي هيك برامج. وايضا شكرا كلش هواية لاتصالك، نورتيني. وايضا عندي اتصال، نقول الو.
19: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، منو معي؟ سويت لهجتي.
19: عبد الله.
0: اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهره؟
19: المريخ.
0: المريخ، شطور عبد الله، وشكرا لاتصالك. وايضا عندي اتصال، الو.
20: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
20: ابو عمر.
0: ابو عمر. ابو عمر، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهره؟
20: المريخ.
0: المريخ. طيب ابو عمر، في حال حبينا نسوي برامج اذاعيه جديده، شنو نوع البرامج اللي تحب تسمعها؟
20: والله ما في كتير شغلات، يعني
0: مثل
20: انه مثلا ضل استنى خلنا نفكر،
0: اي
20: مثلا برامج يعني عن الشفاء او الدواء هيك او شيء،
0: يعني برامج طبيه.
20: طبيه، نعم. اي
0: تمام يا أبو عمر، عاشت إيدك، وإن شاء الله أكيد راح تكون هاي المقترحات كلها في الحسبان. وشكرا لك كل شهواية، نورتني. أيضا عندي اتصال آخر، ناخذ نقول ألو.
21: ألو.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
21: أم إبراهيم.
0: أم إبراهيم. أم إبراهيم، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
21: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا ام ابراهيم، ونورتيني. وايضا عندي اتصال، الو.
22: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
22: معكم عبد الله.
0: عبد الله. عبد الله، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهره؟
22: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا عبد الله، ونورتني. وايضا عندي اتصال اخر، الو.
23: الو.
0: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
23: بلال.
0: بلال. بلال، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهره؟
23: المريخ.
0: المريخ. طيب بلال، بالايام الجايه اذا حبينا نسوي برامج جديده، شنو نوع البرامج اللي تحب تسمعها على الراديو؟
23: برامج عن الطب، عن الادويه.
0: برامج طبية. تمام يا بلال، عاشت إيدك، وإن شاء الله أكيد رح نخلي هذا المقترح بالحسبان. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
24: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
24: معك محمود.
0: يا هلا بمحمود. محمود، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
24: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا محمود، ونورتني كل شهواية. وايضا عندي اتصال، الو.
25: مرحبا.
0: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
25: عبد الرحمن.
0: عبد الرحمن. عبد الرحمن، اي من هذه الكواكب اسم الكوكب الاحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
25: المريخ.
0: المريخ، عاشت ايدك يا عبد الرحمن، ونورتني كلش هوايه. وايضا عندي اتصال، نقول الو.
1: هلا.
0: يا هلا وميت. هلا من وياي؟
1: ولا
0: ولا ولا. أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر المريخ لو زهرة؟
1: المريخ.
0: شطورة ولا، عاشت إيدك ونورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو. ألو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، من وياي؟
2: أبو إيمان من دير الزور.
0: يا هلا بأبو إيمان. أبو إيمان، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر، المريخ أم الزهرة؟
2: المريخ.
0: المريخ، تمام. زين أبو إيمان، بالأيام الجاية إذا حبينا نسوي برامج إذاعية أكثر، شنو نوع البرامج اللي تحب تسمعها على الراديو؟
2: والله تقريبا أسمع كل البرامج تقريبا، يعني حسب، يعني لما أكون فاضي طبعا.
0: حلو، بس يعني مثلا إذا أكو برنامج خلينا نقول تفضله، مثلا هسا أصدقائنا سألتهم، أكو منهم اللي يفضلون أخبار، أكو اللي يحبون أشياء طبية، أكو اللي يحبون برامج دينية، أكو اللي يعني صديقاتنا قالوا نحب برامج طبخ.
2: والله أكثر شيء أحب البرامج الطبية والدينية أكثر شيء.
0: حلو، يعني تحب البرامج الطبية والدينية.
2: الطبية إيه طبعا أكثر شيء.
0: طيب زين أبو محمد، أبو إيمان العفو، البرامج الطبية هل تحب بس البرامج خلينا نقول الطبية البحتة إنه يكون طبيب، لو تحب همينة تسمع مثلا الطب البديل أو الأعشاب؟
2: والله الأفضل الكل والله،
0: يعني كل أنواع الطب.
2: لأنه كلها نستفيد منها.
0: حلو، كلش تمام يا أبو إيمان، إن شاء الله رح نخلي هذا من ضمن المقترحات. وشكرا لاتصالك، كلش هواية نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
3: ألو.
0: يا هلا، من وياي؟
3: أحمد.
0: أحمد، أحمد، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر المريخ لو الزهرة؟
3: لا، المريخ.
0: شطور أحمد، وشكرا لاتصالك نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، ألو.
4: مرحبا.
0: يا هلا وميت. هلا، من وياي؟
4: تسلميلي. سارة.
0: سارة، سارة، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر المريخ لو الزهرة؟
4: المريخ.
0: المريخ، عاشت إيدك يا سارة ونورتيني كل شوية، فدوى العينك. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
5: مساء الخير يا
0: مساء. مساء النور، يا هلا، من وياي؟
5: أم ماريا.
0: أم ماريا؟ أبو ماريا دا أقول أنا كلش أعتذر، أنا بالبداية سمعتها غير شيء. أبو ماريا، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر المريخ لو الزهرة؟
5: المريخ.
0: زين أبو ماريا، بالأيام الجاية إذا حبينا نسوي برامج إذاعية، شنو نوع البرامج اللي تحبها؟
5: تكون تعالج قضايا المجتمع، يعني
0: خلينا نقول برامج يعني مثلا سياسية لو برامج مجتمعية أكثر؟
5: لا مجتمعية أكثر.
0: مجتمعية أكثر، تدلل يا أبو ماريا، إن شاء الله رح نخلي هذا الشيء بالحسبان. وشكرا لاتصالك، كل شهواية نورتني. وأيضا عندي اتصال، نقول ألو.
24: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
24: أبو محمد.
0: يا هلا بأبو محمد. أبو محمد، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر المريخ لو الزهرة؟
24: الزهري.
0: أبو محمد متأكد؟
24: الزهري. الزهري
0: متأكد؟ جواب نهائي أبو محمد؟ الكوكب الأحمر الزهرة المريخ؟
24: الأحمر الزهري.
0: الكوكب، الكوكب مو اللون، اللون الكوكب يا هو اللي لونه
24: هو الكوكب
0: المريخ لو الزهرة.
24: أيوة، هو اللون، هو اللون الأحمر.
0: أي الزهرة لو المريخ؟
24: هو
26: المريخ.
24: الزهور. الزهور هو مو
0: أبو محمد. جواب نهائي؟
24: نهائي الزهور.
0: أبو محمد فكر شوية.
24: المريخ.
0: تمام، عاشت إيدك أبو محمد، وشكرا لاتصالك نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، ألو.
27: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا أبو محمد، شلونك؟
6: حياك الله. الحمد لله بألف خير من الله. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين. أبو محمد، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ له الزهرة؟
6: لا أكيد المريخ.
0: أكيد المريخ. طيب أبو محمد زين، بالأي
6: الحديث يعني طبعا نسبة للحديد والصدى اللي بيه، يعني الصخور كلها لونها أحمر من الصدى من الحديد.
0: صحيح، نسبة الحديد بكوكب المريخ جدا عالية. طيب زين أبو محمد، بالأيام الجاية إذا حبينا نسوي برامج إذاعية أكثر أو برامج إذاعية جديدة، شنو تحب تسمع؟
6: والله كان في برنامج ورقة وقلم، يعني كانوا الأطفال والله يستفيدوا منه كتير، يعني ليش وقفتوه ما بعرف هذا البرنامج.
0: حلو، يعني برامج تعليمية؟
6: طبعا التعليمية الدينية، يعني التعليمية أنا بقصد الأطفال خاصة، يعني ورقة وقلم، يعني الأطفال بصراحة استفادوا منه كتير. يعني أنا بالنسبة عندي والله الأطفال استفادوا، أدخلهم على البرنامج ويعني وأساعدهم وهذا هيك حل وهذا كذا، فيكتبوا فاستفادوا كتير عند هذا البرنامج.
0: حلو، يعني
6: وطبعا البرامج التعليمية بشكل عام يعني ككبار، يعني البرامج يعني لو نميل على الدينية أكثر، يعني بحيث الواحد يستفيد مثل ما بقول في دنياه وآخرته، فالبرامج الدينية كمان يعني والله ممتازة. يا ريت يعني هيك تعملوا برنامج ديني، وخاصة في المسابقات، يعني ينزل مو شرط الواحد يجاوب صح ويعرف، أقل شيء يتعلم.
0: فعلا يا أبو محمد، وإن شاء الله هذا الشيء راح نخليه بعين الاعتبار إن شاء الله بالبرامج الجاية اللي راح نطرحها.
6: مشكلة الصوتهم يتقطع كثير، ما الشبكة ضعيفة صوتهم يتقطع.
0: ولا يهمك يا أبو محمد، شكرا لاتصالك كل شوية، أكيد نورتني. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
7: محمد الخطيب معك.
0: محمد، أي من هذه البرامج أي من هذه الكواكب يعرف بالكوكب الأحمر، المريخ أو الزهرة؟
7: كوكب مارس. المريخ. نعم
0: المريخ. زين محمد، شنو نوع البرامج الإذاعية اللي تحب تسمعها إذا حبينا نسوي برامج إذاعية جديدة؟
7: والله أكثر شيء يعني بلاحظ على السوشيال ميديا أو أي على الراديو، أهم شيء يعني يستمع أكثر هو الطب، يعني الطب البديل لأعشاب وشغلات موجودة بالبيت وهيك. يعني
0: حلو، يعني تحب تسمع بالراديو الطب البديل؟
7: أيوة الطب البديل هو أكثر شيء يعني حاليا.
0: تمام يا محمد، إن شاء الله يا ربي يعني نخلي هذا الاقتراح بعين الاعتبار وتتدلل. وأيضا نورتني كل شهواية، وعندي اتصال، نقول ألو.
8: ألو.
0: يا هلا، مية هلا، من وياي؟
8: روان.
0: روان، روان، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
8: الزهرة.
0: جواب نهائي روان؟
8: المريخ.
0: تمام، عاشت إيدك يا روان ونورتيني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال، نقول ألو. ألو ألو يا جماعة،
9: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
9: إبراهيم من العراق.
0: يا هلا بإبراهيم. إبراهيم، أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر؟ المريخ لو الزهرة؟
9: المريخ.
0: المريخ، تمام يا إبراهيم. زين إبراهيم، بالأيام الجاية إذا حبينا نسوي برامج جديدة على الإذاعة، شنو نوع البرامج اللي تحب تسمعها؟
9: برامج مثل ايش يعني؟
0: يعني مثلا انا سألت اصدقائنا منهم اللي قالوا انهم يحبون يسمعون او تكون اكو على الراديو برامج طبية، منهم اللي قالوا يحبون البرامج الدينية، اكو قالوا يحبون اخبار، اكو قالوا يريدون برامج مجتمعية، اكو منهم قالوا تعليمية للاطفال، فانت شنو تحب؟
9: برامج دينية يعني شو يستفاد من هذا الناس.
0: حلو، يعني أنت تحب البرامج الدينية أيضا؟
9: أي نعم.
0: تمام يا إبراهيم، إن شاء الله راح نخلي هذا الشيء بعين الاعتبار وما يكون خاطرك إلا طيب. وأيضا شكرا لاتصالك، نورتني. عندي اتصال آخر فهد، عندي اتصال، نقول ألو. ألو يا جماعة، ها انقطع الاتصال. للأسف رجع الاتصال. يلا ناخذ الاتصال نقول ألو.
10: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، من وياي؟ يبدو أنه صارت عركة على الخط، معلش ناخذ اتصال آخر. ألو.
12: شلونك أنسة؟
0: الحمد لله بخير، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
12: معك أحمد.
0: يا هلا بأحمد. أحمد أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر، المريخ لو الزهرة؟
12: المريخ أنسة، المريخ.
0: المريخ، عاشت إيدك يا أحمد ونورتني كل شهواية، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال نقول ألو.
13: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
13: مريم.
0: مريم، مريوم أي من هذه الكواكب اسم الكوكب الأحمر، المريخ لو الزهرة؟
13: المريخ.
0: شطورة مريم وشكرا لاتصالك، نورتيني. ها خلصنا اتصالات، اوكي زين ماشي زين. اقدر اقرأ رسائل؟ اقدر اقرأ رسائل، رحم الله والديك. زين فهد، منطيني كم دقيقة اقرأ بها رسائل يا جماعة، فخلي نشوف ايش دازلنا رسائل. حمزة دازلنا، عمر دازلنا، من وبعد ابو سالم، العفو ام سالم وابو عمار راسلين، ابو اسيد ايضا دازلنا، وابو محمد وايمان، وخلي نشوف منو بعد دازلنا رسائل. ام مهند، ام مهند صار لها هوايه مخابرتنا، وابو زيد، وايضا احمد وهمام، واحمد عبد القادر ايضا دازلنا رسائل، ابو عمار مره ثانيه دازلنا رساله. خلني نشوف بعد منو دازلنا أيضا رسائل أو بعثنا رسائل. عندنا أيضا بلسان، مسك الختام، أبو عمار، وحارث، وإيلاف، وهدى، وياسر، وأيضا حمزة مرة ثانية، بس غير لا العفو، حمزة مرة ثانية وحمزة ثاني آخر، يعني حمستين دازلنا رسائل. وأيضا بالله بعد منو عندنا دازلنا رسائل أخرى، وأبو أحمد أيضا، أم ليث دازتنا رسائل. طبعا شكرا يا جماعة لكل اللي دازلنا رسائل، كلهم إجاباتهم أو كاتبين أنه الإجابة الصحيحة هي كوكب المريخ. وسؤال مسابقتنا اليوم، أي كوكب معروف باسم الكوكب الأحمر، المريخ أم الزهرة؟ والإجابة الصحيحة هي المريخ. ويا جماعة الخير شكرا لكم، شكرا للي تواصل ويانا عن طريق الرسائل، شكرا للي اتصل علينا عن طريق الاتصال، وشكرا لكل اللي اكتفى بالسمع أيضا. وأيضا كلش نعتذر من كل اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم بسبب ضيق الوقت. أكيد صار الوقت أنه نودعكم، كنت وياكم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، نحبكم كل شهواية وإن شاء الله دائما تكونون بألف صحة وعافية، ومع ألف سلامة، باي باي.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا. للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
1: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
2: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

والحب فوق دولي عناقي حلياني فيها وما فيش واحد مقطوع بتشوف بكرة بتشوف.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال الرسالة النصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

أعزائي مستمعي راديو حلمنا، أكيد برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج مضافتنا. أكيد معكم هادي مروان وعلى الإخراج فهد.

طبعا مستمعينا برنامج مضافتنا يأتيكم من السبت إلى الخميس عند الساعة الرابعة مساء، أكيد بمواضيع منوعة وجديدة، وأكيد اليوم عنا موضوع أيضا مهم ورح نحكي فيه بحلقتنا، وأكيد فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 0932-95-95-97 أو على الرقم 0962-55-46-31.

0: مستمعينا بموضوعنا لهذا اليوم، الطفل رأى بيته يهدم وصديقه يبكي وأمه تجمع ما تبقى من أشياء. هذا الطفل يحتاج خبزا وسقفا ومدرسة، لكنه أيضا يحتاج أن يسمع، أن يحضن، أن يؤمن، أن يؤمن له مكان نفسي آمن. مستمعينا الكرام، هل يكفي أن نوفر للطفل احتياجاته المادية، أم أنهم يعني ما يحمله في داخله من جروح يحتاج هو الآخر إلى الرعاية خاصة؟ هل يحتاج الأطفال المتأثرون بالحرب والنزوح إلى رعاية مختلفة؟ هذا سؤالنا لهذا اليوم، موضوع كتير مهم، وممكن كتير من الأهالي يشاركونا بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. أكيد مستمعينا نحن بلش ناخذ الاتصالات تباعا، وعم بيقول لي فهودي أنه عندنا اتصال، ممكن ناخذ اتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، تحياتي، مين معي؟
1: عبيد.
0: تحياتي عبيد. عبيد كيف الحال؟
1: شلونك يا أستاذ، أخبارك؟
0: الحمد لله. كيف المخيم؟
1: والله أنا ماني بالمخيم.
0: عبيد وين كنت؟ والله أنا آسف نسيت، وين كنت موجود؟
1: أنا بمسكني حاليا بالباب، عم بشتغل
0: بالباب.
1: إيه والله.
0: عبيد عندك أطفال؟
1: إيه الحمد لله.
0: طيب عبيد، كيف ممكن للأسرة أو للعائلة أن تلاحظ أن الطفل يعاني من آثار نفسية بعد تجربة صعبة؟ كيف بتحس على طفلك إذا عم بيعاني من أثر نفسي؟
1: يكون مزعوج على طول، تعبان، مريض.
0: يعني شعور التعب،
1: الولد الولد إذا ما هو مرتاح بيمرض على طول، مكتئب.
0: طيب عبيد، برأيك شو دور المدرسة في دعم الأطفال نفسيا واجتماعيا؟
1: المدرسة يتعلم ويتفتح منها ويصير لبق، يعني
0: تعليم الأدب. يعني ما بتحس إلا تأثير نفسي واجتماعي؟
1: أكيد أكيد. هلا وقت لو من لحاله الطفل بالبيت أكيد يكون مكتئب على طول، أما وقت لو من معه أكثر من ولد بيلعبوا بيدرسوا بيتعرفوا على بعض.
0: تمام، مهمة كتير هيدي الشغلة،
1: يصير يعني الاجتماعية أكبر أكتر، يعني تعرف.
0: طيب برأيك يا عبيد، تعتقد أن المجتمع عم بيهتم كفاية بالجانب النفسي للطفل؟ يعني نحكي على نطاق الضيق، يعني أنت
1: لا ما هو زيادة والله. يعني في اهمال كبير بالاطفال.
0: من اي ناحيه؟
1: في اهمال كبير، يعني اليوم اي ناحيه العافيه بمجتمعاتنا، يعني يحطوا الطفل مرحله بالمدرسه، ما زبط ما نجح يحطوه بالشغل يعلموه مصلحه خالصين، ما براعوا شعوره، ما بيهتموا به، وما يعني ما بيسمعوا له شكوى او اي شيء. يعني الطفل اليوم انت بايدك بتساوي دكتور، وبإيدك بتسوي مهندس، وبإيدك بتنجحه، وبإيدك
0: صحيح صحيح. دور الأهل كثير مهم، يعني دور أكيد. دور الأهل يعني يعتبر ثلاث أرباع الشغل مع الطفل.
1: أكيد
0: توجيهه،
1: يعني كلهم اليوم الاهتمام والتوجيه، يعني أنت بإيدك بتسوي النموذج اللي بدك إياه.
0: تمام يا عبيد، بدي أشكرك كثير، شكرا لك.
1: على راسي يا استاذ،
0: اهلا وسهلا، تحياتي. اكيد عبيد فات معنا بالسحب، واكيد ناخذ اتصال اخر ونقول الو.
2: الو.
0: الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
0: صباحك. تحياتي، مين معي؟
2: محمد.
0: ام محمد، كيف الحال محمد؟
2: الحمد لله.
0: من وين عم تحكينا محمد؟ من المخيم؟
2: لا، اي من المخيم اختاري.
0: اهلا وسهلا فيكي ام محمد. اليوم موضوعنا عن الاطفال، برأيك الأسرة كيف بتلاحظ لأنه الطفل عم بيعاني من مشاكل نفسية؟ أنت عندك أطفال أول شيء محمد؟
2: عندي.
0: خلي لك ياهن يا رب. كم طفل عندك؟
2: عندي اثنين.
0: ولد وبنت؟
2: ايه.
0: الله يخلي لك ياهن.
2: طيب
0: أما محمد، كيف بتلاحظي كدورك كأم وك يعني كمان ايضا انت لديك اسره، كيف بتلاحظي ان الطفل بيعاني من اثار نفسيه بعد تجربه صعبه؟
2: لاحظ بحالات نفسيه، بحالات يعبر عنها مثلا العزله او العصبيه او رده فعل، تحس انه يعني ولد عن جد يعني مضغوط يعني سبحان الله.
0: العزله
2: اللي عدت عليه ولا فتره
0: العزله والعصبيه موضوع كثير ركزتي على موضوع مهم. العزله والعصبيه بتعطيكي احساس لانه الولد عم بيعاني من شيء،
2: في ضغط نفسي عليه يعني. نحن نحاول ندعمه مثلا، نطلعه نشجعه، نعطي مثلا فرصة أنه يعني يغير البيئة اللي هو بيها، بس طبعا وضعنا كمخيمات ما نقدر يعني، بس نحاول نجاهدين نغير شوي من نفسية الأطفال
0: إن شاء الله. طيب أم محمد، شو دور المدرسة برأيك بدعم الأطفال نفسيا واجتماعيا؟
2: دورها جيد يعني، كأنه تعطيهم توعية، تعطيهم مثلا اجتماعيا، يختلطون على أولاد، يتعلمون مثلا طبعا الافكار السيئه هي نحاول نبعدها عنهم، طبعا الافكار الجيده مثلا يختلطون مع الاولاد، ساعتهم علاقات وصداقات شوي نفسيتهم تتحسن.
0: صحيح صحيح،
2: اي معلمه كويسه تدعمهم، ترفع معنوياتهم يعني، تحس الولد حتى يرغب ويصير عنده هيك ما في اجتهاد يعني نفسيا، حتى يحب التعليم. طبعا المعلم له دور كبير يعني بهذا الشيء.
0: طبعا. طيب بتعتقدي انه المجتمع عم بيعطي اهتمام كافي بالاطفال؟
2: يعني لا بس أنا أفضل يعني يكون اهتمام يعني أكثر، خاصة مثل وضعنا نحن يعني اللي عدى علينا كثير يعني صعب يعني. طلعنا من حالات حرب فكر، بعدين رجعنا على المخيمات، المخيمات زادت علينا الأمور أصعب يعني عن غيرنا يعني، اللي يطلع برا يختلف نفسيته، تختلف يعني، يشوف غير، يتثقف، يتعلم، نفسيته تتحسن حتى. الله يفرج عنا عن الجميع.
0: الله يفرج أكيد. طيب محمد، آخر سؤال لك، أهم خطوة أنت كأم، أهم خطوة بتساعد الطفل على تجاوز آثار التجارب الصعبة؟ يعني ما أعرف إذا ابنك، هل حدا من أطفالك عانى من مشكلة نفسية خلال فترة التواجد بالمخيم؟
2: إيه
0: عانوا.
2: إيه طبعا.
0: كيف تصرفتي؟
2: ما أحاول يعني أرفع معنوياتهم، أحاول يعني أساعدهم يعني، أحاول قدر الإمكان أساعدهم. كل طفل له يعني طريقة مختلفة عن أخوه سبحان الله، كولد يعني يختلف عن البنت، البنت تحسها هادية بس الولد عنده صفة سلبية، أحاول أدعم وأحاول أغير وضعه.
0: طب أم محمد، شو كانت التصرفات اللي حسيتي أو لأنه شفتي لأنه أنا ابني عم بيعاني من مشكلة ولازم حلها أو لازم أحتاج مساعدة ممكن؟
2: ما هو يجي يحكي لي يعني، غالبا هو يحكي لي مشاكل.
0: شو كان يقول لك؟
2: يعني مثلا ما عندي مثلا فلان يضغط علي، او ما انا عندي مشكله كذا انه ساعديني هيك يعني، فالامور هاي نقدر نساعده.
0: كان بيعاني من التنمر؟
2: تنمر؟
0: التنمر يعني ممكن
2: صح.
0: طيب وشوف هلا ما دام عم يحكي يعني عم يحكي بصراحه، هذا شيء كثير منيح يعني، هو حاسس انه في شيء غلط. انت كيف تصرفتي؟
2: انا يعني رحت يعني مثلا الانسان اللي عنده هالتصرف هذا، نصحت اهله انه طبعا هذا السلوك غلط يعني، اي طفل عنده مشكله لازم يتعالج، لازم نحسن يعني المجتمع اللي حواليه مشان شوي نفسيته تتحسن، والحمد لله بيتجاوب يعني، في كثير ناس ما شاء الله تفهم يعني انه الطفل صار عنده تصرفات. أنا مثلا أقول لهم إنسان اللي عنده مشكلة مثلا جسدية أو إعاقة أو حالة نفسية، أنتم لا تزيدون عليه وتصعبون عليه، الحمد لله أن مشاكلنا النفسية ما عندنا مشاكل جسدية مثل إعاقة أو تعرف أنت بيشتير ناس يعني عندهم إعاقات أو كذا، شوف الناس كثير يعني تظهر نظرة سيئة. أنا ظل أوعي أولادي أنه مثلا شفت حدا عنده مرض، أنت أحمد الله عز وجل على العافية، وأنت لازم بالعكس تساعده وأنت تحس أنه هو منه لا تسئله، والحمد لله شوف مشينا يعني ما شاء الله على المدى الموجودين حوالينا ما عندهم هذا الأسلوب الحمد لله.
0: الحمد لله. وغيرك يعني محمد، لاحظت أنه علاقتك بأطفالك جيدة يعني، أنت قريبة من أطفالك، ما في هذا الحاجز.
2: إن شاء الله. يعني ما عندي غيرهم يعني، ما عندي غيرهم.
0: يخلي لك يا هون، يخلي لك يا هون يا رب، وتشوفيهم بأعلى المراتب.
2: هذا دعم أحب، بديهم يكون أفضل الناس، وأسأل يعيني يعني.
0: إن شاء الله، إن شاء الله تفرج تفرج أم محمد، وشكرا جزيلا على تواصلك، وشكرا على مشاركتك الرائعة، شكرا جزيلا. أكيد أم محمد فاتت معنا أيضا بالسحب. أكيد رح ناخذ أيضا اتصال ونقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك روان.
0: تحياتي روان، كيف الحال روان؟ من وين عم تحكينا؟
3: عم بحكيك من حمص.
0: من حمص، كيف الوضع بحمص؟
3: تمام الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: روان اليوم موضوعنا عم نحكي عن الأطفال، عندك أطفال روان؟
3: لا أنا بنت عزباء ما عندي، بس عندي اطلاع على هذا الموضوع لأنه أنا كنت أشارك مع بعض الأنشطة اللي بعض الأطفال اللي كانوا قاعدين بمراكز الإيواء اللي كانوا موجودين بالمخيمات، فعندي اطلاع على هذا الموضوع،
0: يعني بعرف كيف الطريقة. عندك خبرة بالموضوع، يعني كان عندك تواصل دائم مع الأطفال؟
3: تماماً، مع الأطفال المتهجرين، الأطفال النازحين، الأطفال الموجودين بالمخيمات، بالمراكز، الناس كيف تتعامل معهم وكيف كانت أطفالهم يعني.
0: جميل جداً. طيب زكروان، الموضوع اليوم بخصك، يعني بمن حماه ما دام انت كان طبيعه شغلك سابقا بهذا الموضوع، اكيد عندك خبره بهذا الموضوع.
3: تمام.
0: روان يعني عندي مجموعه من الاسئله حابب اسالك اياهم، ممكن نقدر نمر عليهم بشكل مختصر. اول شيء الاسره كيف بتلاحظ، يعني انت وقتك انت موجوده بالمخيم، الاسره كيف كانت تلاحظ اثار النفسيه للطفل، يعني سواء كان اللي مر بتجربه صعبه طبعا.
3: تماما، الأمهات وقت اللي كنا نقعد معهم نتابع الموضوع الأطفال، وقت نطلع نعمل أنشطة نلاحظ الأطفال إنه هن في منهم ما يرضوا يطلعوا يشاركوا معنا بالأنشطة. نسأل الأمهات بيقولوا خجل، منهم يقولوا خوف، منهم يقولوا لنا قلق، منهم يقولوا لنا ما بيحبوا يشاركوا، بيفزعوا وبيخافوا من هاي المواضيع، فنحن نحاول نتقرب منهم بحيث إنه نعطينا الأمان لحتى نقدر نطلعهم من هذا الشيء اللي هن عايشين فيه. فنلاحظ إنه هن متعرضين لصدمات صدمات، فهم ما عندهم هاي الجرأة إنه يشاركوا مع أي حدا، يحبوا يضلوا لحالهم باكتئاب وبعزلة بأي شيء.
0: كانوا بيعانوا من صدمات، شو طبيعة هيدي الصدمات؟ هو مجرد التواجد بالمخيم؟
3: لا لا لا، كونوا مثلا مرقوا بحالات مثلا ضرب وقصف والقصص، فهن الخوف ما عاد عندهم الجرأة أن يطلعوا من هذا المكان اللي بيعتبروا مثلا الخيمة أو المخيم أو مركز الإيواء هو أمان لهم. أما إذا طلعوا براته فهن احتمال مثلا تجيهم قذيفة، احتمال يصير ضرب، فهن هذا الشيء اللي كانوا يعانوا منه.
0: طيب روان، بحكم أنه أنت كنت ناشطة أو تشتغلي حتى بداخل المخيم مع الأطفال، دور المدرسة بالدعم النفسي والاجتماعي، شو رأيك بدور المدرسة؟
3: أكيد المدرسة إلى دور، الأنشطة اللي كنا نعملها إلى دور، بتغير يعني الأطفال هاي بحاجة احتياجات فيزيولوجية، احتياجات نفسية وعاطفية، احتياجات اجتماعية وعقلانية، فهذا الاجتماعية والعقلانية هي أنه يلعبوا ويتوجهوا مثلا التعليم المناسب لوضعهم وبعدين يتطوروا حتى يحسوا أنهم بمكان مرتاحين فيه، يحسوا بالأمان والاستقرار والحب والاهتمام والتشجيع لحتى يتغير هالشي اللي هن عايش.
0: طيب روان، هلا بحكم لوجودك برجعتي على حمص، عم بتشوفي المجتمع عم بيهتم كفاية بالأطفال؟
3: هلا في المراكز اللي مثل ما بدي اقول لك مثلا هلال، مثلا المراكز المجتمعية، ايه، اما انه المجتمع بشكل عام غير من الأهل، لا يعني إذا الأهل مهتمين بهذا الطفل إيه بياخذون على مراكز المجتمعية، بياخذون على المكان اللي بيكون فيه أنشطة، بياخذون على أي محل يحسوا حاله إنه هن يقدموا شيء لأبنهم.
0: طيب روان، نجي هلا بصلب اختصاصك، شو أهم خطوة بتساعد الطفل على تجاوز آثار التجربة الصعبة؟
3: هلا الخطوة الأهم هي الأهل. الأهل لازم يعطوا الأمان والحب والرعاية للطفل، وهن وقت بيأمنوا لهم هذا الشيء، وقت بيأمنوا لهم الأهل هذا الشيء وبيشجعوهم.
0: نعم روان، عم بسمعك. بتصور يمكن روان فقدنا الاتصال بروان. بدي اتشكرك روان جدا، يعني ما شاء الله عليك، مداخلتك رائعة، وايضا يعني واضح انه عندك خبره بهذا الموضوع، وعلى مدار يمكن سنوات كنت موجوده بالمخيم وعلى تماس مباشر مع الأطفال. أكيد بدي أتشكر روان, وأكيد مداخلتها يعني كانت مهمة جدا بما يخص, أكيد قالت ذكرت يعني بالأخير لأنه دور الأهل, أنا يعني بضم صوتي لصوتها طبعا, يعني دور الأهل كتير مهم خلينا نقول بمساعدة الطفل للتخلص, أو ما رح نقول التخلص, كلمة التخلص ممكن تكون سهلة نقول تخلص, ولكن تخفيف أعباء الصدمة, وخاصة لأنه الظروف اللي أي طفل بمر فيها ممكن يلح يعاني لسنوات ولحد تكون معه بمراحل كتير متقدمة حتى بين غير من طفولته, حتى بوقت يصير إنسان راشد وكامل الأهلية. أكيد مستمعينا مكملين معكم, نروح فاصل ونرجع.

0: نرجع معكم مستمعينا وناخد اتصال آخر. نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تحياتي، مين معي؟
1: معك محمود.
0: تحياتي محمود. محمود وين تحكينا؟
1: دير الزور.
0: كيف الأمور دير الزور محمود؟ إن شاء الله يعني ما انضريته كتير بالفيضان.
1: والله احنا الحمد لله ما، لكن بناس تضرت محاصيلها وتضرت بيوتها،
0: الله يفرجوها،
1: بغرق اطفال يعني.
0: يعني ما يعني للاسف يعني اخبار مؤسفه جدا، وان شاء الله يعني الخير يعني السلامه للجميع.
1: الله يسلمك يا رب. لا حاليا بلش المنسوب ينخفض، يعني منسوب النهر،
0: منسوب النهر عم ينخفض هلا حاليا.
1: صحيح.
0: يلا ان شاء الله على خير يا رب. وعمل الدوله ان شاء الله كان هناك متابعه سريعه من الدوله.
1: والله الحمد لله جهود يعني ما شاء الله، فرق انقاذ وور للمواطنين على الضفه الثانيه ما قصروا صراحه.
0: يعطيه العافيه.
1: الله يسلمك
0: محمود. اليوم موضوعنا عن الاطفال. انت عندك اطفال محمود؟
1: ايه الحمد لله.
0: كم طفل عندك؟
1: عندي 4 أطفال.
0: يخلي لك ياهون. شو عمرهم؟
1: الله يسلمك. أكبر شيء صف ثالث.
0: يخلي لك يا رب. طيب محمود اليوم عم نحكي، محمود أنت مقيم بدير الزور من طول عمرك ولا كنت بمخيم بشكل يعني بمرحلة سابقة؟
1: لا، على طول بدير الزور.
0: بدير الزور. طيب محمود بتشوف يعني نحن عم نحكي اليوم عن الصدمات النفسية، والأحيان الأطفال بيعانوا من صدمات بسبب الحرب، بسبب الوضع اللي مرت فيه سوريا. بتحس صحيح. كيف ممكن للأسرة أو العائلة تلاحظ أنه طفلة عم بيعاني من أثر نفسي؟
1: والله صراحة يعني الإهلام، لو أنه مثلا إنسان كبير عمره ممكن يتجاوز الصدمة، لكن طفل مثلا تخيل أنه مثلا شاف ضربات طائرة ولا نزوع ولا أحداث مدمية مثلا، فهي راح تعلق بذاكرته وتسبب عليه مثلا تأثير نفسي. يعني في أطفال مثلا تعرضوا لرهاب وخوف شديد، يعني هاليوم سوي عندهم مثلا صدمات وأزمات نفسية.
0: طيب كيف بيشعر الأهل بهذا الموضوع؟ كيف بيتصرف الطفل برأيك؟
1: يعني تلاقي مثلا عنده وحدانية، مثلا اكتئاب، تحس ما له على بعض هذا الطفل يعني.
0: طيب برأيك
1: بشكل عام، يعني
0: بشكل عام طبعا. طيب برأيك شو دور المدرسة بهذا الموضوع؟ خلينا نحكي على الشكل النفسي والاجتماعي.
1: المدرسة أكيد لها دور كبير، مثلا الطفل هذا عم يلتقي مع أطفال ثانيين مثلا يتحاور معهم، تساعده مثلا لتجاوز هاي الأزمات.
0: يعني بتحس الأصدقاء ممكن يخففوا الأعباء.
1: صحيح. طيب. الطفل راح يتحدث لهم ويسمع منهم مثلا، تساعد انه يتجاوز هاي الأمور.
0: طيب برأيك المجتمع بيهتم كفاية بهذا بالأطفال؟ يعني خلينا نحكي بالمجتمع بشكل عام، عم تحس في اهتمام؟
1: والله الأسر لها دور، والمجتمع، المدرسة، كلها لها دور، احنا ما نلقي العبء بس على المجتمع. يعني
0: أنا معك، يعني مزبوط، ممكن حكيناها نحن بطريقة هجومية، هي ما أنا هجومية أبدا، يعني مثلا نحكي وقت عن المجتمع نحكي على الأسرة والمجتمع. دور الأسرة أكيد هو كتير فعال وكتير مهم، والأسرة جزء من المجتمع طبعا. طيب برأيك شو أهم خطوة بتساعد الطفل على تجاوز آثار التجارب الصعبة؟
1: أهم شيء الاختلاط،
0: يعني الاختلاط تكوين أصدقاء، يعني
1: حذلهم يفضل هذا الطفل اللي يحكي شو صار معه يتجاوز هاي الصدمات.
0: يعني بتحس
1: ممكن الدعم النفسي له دور،
0: الدعم النفسي خلينا نحكي كمراكز وتقديم الدعم النفسي من منظمات أصدق؟
1: اي صحيح، قبل كانت موجودة، يعني حتى انتم المخيمات كانت موجودة هاي الأمور.
0: صحيح صحيح.
1: اللعب له دور مثلا، مسابقات أو شيء ممكن يستفيد هذا الطفل.
0: جميل جدا. تمام محمود، شكرا كتير، شكرا لك وشكرا على تواصلك معنا وأكيد فت معنا بالسحب، تحياتي لك أكيد. شكرا لمحمود وشكرا لمداخلته، أكيد ناخد اتصال آخر نقول له.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك محمد الخطيب.
0: محمد الخطيب، محمد من وين عم تحكينا؟
2: من سوريا، من حلب.
0: من حلب. محمد كان عندك أطفال؟
2: إيه طبعا. كم طفل؟ أنا عندي، وكنت عايش برا البلد، كنت عايش في تركيا يعني. تابعت الحديث هلا الأستاذ محمود. كلام سليم يعني بالنسبة للتوعيد الأطفال يعني، وأهم شيء الاندماج.
0: أنا حابب هلأ أسألك نفس الأسئلة اللي سألتها لمحمود، شوف رأيك كمان. ممكن تتلاقوا بكتير نقاط بتصور. الأسرة كيف بتلاحظ؟ أول شيء محمد، كم طفل عندك؟
2: عندي 4 أطفال.
0: خلي لك ياهن يا رب.
2: الله يسلمك.
0: طيب محمد، كأسرة خلينا نحكي، أنت كأب كيف بتلاحظ أنه الطفل عم بيعاني من آثار نفسية بعد تجربة صعبة؟
2: والله هلا انا بالنسبه 13 سنه في تركيا يعني. الطفل يعني كان كاسر حواجز الخجل وممتاز يعني، حياته الطبيعيه وحقوقه يمكن اخذها بالكامل، ولكن هلا عم يرجع يعاني كغربة تاني يعني. اجوا على بلدهم لاحظوا بالاطفال الهمجيه يعني، في نقص بالطفل يعني، قله ثقافه يمكن من الاهل ما بعرف من، بس كتربيه نحن برات البلد يعني اللي استوعبناها، لقينا أطفالنا هلأ صار عندهم مثل توحد يعني، أطفال ما بقى يندمجوا مع أطفال البلد هذول.
0: شو السبب؟
2: والله السبب ما بعرف، بس يمكن حتى التعليم، في نقص بالتعليم كمان، طريقة المعاملة يعني. تستغرب مثلا بنتي مثلا عم تستغرب انه ليش عم تعيط الأنسة، ما كانت تعيط، كنا نلفها كل ما يجي يحضنوه وكذا وهيك، ما هي متعودة انه الأنسة هون مخيفة، الأستاذ مخيف هون
0: يعني، اسلوب الترهيب
2: يعني كثير جدا يعني. هلا نحن ربينا على هالشيء عادي،
0: مزبوط يعني، احنا جيلنا ممكن جيلنا
2: مشكلة.
0: جيلنا مثل ما بيقولوا يعني فقدنا الشعور لانه كنا متعودين على هذا المشهد نحن وصغار.
2: بالضبط، ولكن هن اختلف عليهم، هلا عاشوا غربة يعني. هلا نحن رجعنا لبلدنا، بس اطفالنا لا، بالعكس اطفالنا عم بيقولوا نرجع على بلادنا مو إنا، بس خلص ربوا فيها
0: يعني، يعني حتى إنه شايفين أسلوب التعليم بتركيا أفضل بكثير
2: بكثير يعني. هلا يعني بالمعاملة النفسية الأنسة ما زالت تتواصل معه يعني، بنتي بتتواصل معه وبتحكي معه يعني، عم بتحس هي إنه هنيك عالمة يعني.
0: طيب هاي اللي أنا سألتك إنه شو دور المدرسة في دعم الأطفال نفسيا واجتماعيا، يعني أكيد هو دور مهم.
2: والله دور مهم كتير يعني، حتى الترفيه عم بصير عند بالمدرسة يعني اللي تعودنا فيه يعني، ولكن اللي ربينا عليه نحن لا، أطفالنا هلا ما عم بيستوعبوا يعني، يا يكتب الوظيفة يا كذا، يا نضرب يا نعمل، عم بصير ترهيب ميكن يعني، شيء فظيع.
0: طيب يعني محمد، برأيك كيف فينك تساعد أطفالك بتجاوز هذا الأثر؟
2: والله حاليا هلا عم نحاول ندور على مدارس خاصه، اللي هي الأنسة نفسها اللي كانت بالمدرسه اللي بالخاصه تتغير المعامله على كيف الطالب يعني، عنده وقت اكثر. المدرسه الخاصه الأنسة عم بتحس حالها عنده وقت اكثر، ولكن بشوف انا ما يعني بحط الضغط على المعلمين، لانه كمان بدل ما تحط 20 طالب عم بصير عنده 40 طالب، وهذا بيعرف تركي وهذا بيعرف ألماني، عم بصير كمان عنده صعب تفهيم الطلاب هلا بالوقت الحالي يعني.
0: يعني هلا اكيد ما احنا ما رح نعمم، لانه اكيد في اساتذه
2: ممكن بالضبط يعني، عشان ما يكونوا عم يظلموا الاساتذه
0: تماما، ولكن ممكن نشوف لانه يعني كمان وجود 40 طالب بصف يعني عدد كبير بالنسبه لشخص واحد لانه يقدر يسيطر عليهم يعني. اكيد احنا عم نتعامل مع اطفال بالزبط. والاطفال بتعرف منهم النشيط، منهم اللي ممكن يزعج زملائه، ممكن اللي ما بده يدرس، ومنهم اكيد اللي بالزبط. حابب يتعلم وحابب يكون ملتزم ويحترم استاذه. هذا الاختلاط يعني بتصور من أصعب الأمور اللي ممكن تواجه أي أستاذ، لأنه خاصة عم نحكي عن، ما عم نحكي عن 10 أشخاص، عم نحكي عن 40 شخص داخل غرفة صغيرة ليتلقوا التعليم المناسب. يعني مشكلة كبيرة الصراحة.
2: يعني والله، ولكن انه في نقص تعليم، يعني مثلا التربيه مثلا في نقص بالتعليم، انا ما بعرف يعني نقص انسات نقص اساتذه، يعني ما بعرف انا بالضبط، ولكن عم بحس انه الاستاذ كمان عليه عبء، انه انا صعب اعلم هذا بيعرف تركي، عم يسالك جنبه شو يعني، عم برد له اياها بالتركي، يعني فهمه شو قصده بالعربي الاستاذ.
0: يعني محمد، أطفالك بيحكوا تركي يعني بتركي فقط
2: ولا تركي كامل؟ تركي كامل. هلا عم بعلمه الانجليزي، لانه انا هيك شوي بعلمه الانجليزي عشان يستوعب، وحاليا ما بالمدرسه، انا صار لي 9 شهور ما لي حاطهم بالمدرسه، محاول بس اخليهم يتوعوا. عندي قالتي انسي كانت تبعت تعطينا كتب من التربيه، كان
0: حتى يضلوا متابعين.
2: أيوة، عشان ما يطلعوا من جو التركي، يعني الحياة التركية.
0: وانت عم تحكي عن فترة تقريبا ضليتوا 9 سنوات، خبرتني.
2: والله 13 سنة بالضبط.
0: 13 سنة
2: بدون زيارة أبدا، بدون أي زيارة.
0: يعني مقيم في تركيا وتمارس حياتك الطبيعية ومستقر في تركيا.
2: أيوة بالضبط.
0: طيب القرار اللي أخذته بالعودة ليش خطر ببالك؟ لأنه ممكن يعني ترجع بهي السرعة، أو ممكن يعني هل شو كانت الأمال اللي كنت أنت حاطة ببالك؟
2: والله نحن نزلنا أنه على مبدأ أنه خلص صار لسن البلد، لازم نحن ننزل يعني نكمل مع هالبلد، يعني نواجه هالصعوبات، ولكن صار في ضعف بالشغل هنيك، يعني بتغنى بالنسبة لي.
0: نعم.
2: حسيت أنه هذا الوقت المناسب، يعني لازم ننزل.
0: وأنت أكيد يعني نحن الكل ممكن عطى فترة سنة، لو بتعرف انه احنا وقت نحكي عن اشخاص عايشين 13 و 15 سنة بالمهجر او خارج البلد، ما أنا خطوة سهلة ابدا، يعني انت كمان تترك وترجع من الصفر او ترجع تبلش من اول، ولكن كثير من الناس لاحظت، لانه كثير ناس اخذت هذا القرار وعنده امل، لانه يعني ان شاء الله البلد يعني تتحسن والامور تمشي ان شاء الله بشكل افضل.
2: طبعا
0: محمد،
2: ولكن البلد فضل. هلا من غير الاطفال بس اضافه
0: طبعا صغيرة. طبعا خذ وقتك. عفوا
2: لو تكرمت.
0: تفضل.
2: ممكن اضافه صغيره؟
0: ايه طبعا تفضل. تفضل محمد، اهلا وسهلا.
2: ايه بس في انه معلش عم نحكي على الاطفال، انا متفائل بالاطفال اكثر يعني هلا، لانه الجيل اللي راح هذا صعب جدا، خاصه اللي عاش هون الازمات.
0: يعني بتحس
2: في يعني صعب المعاملة معه هلا، عم حس انه في يعني 2007، انا بحكي مع 2007 هلا حاليا.
0: يعني بتشوف لانه في جيل اللي عاش بالحرب يعني صعب يطلع منه شيء، قصدك الجيل اللي عاش بالحرب ولا الجيل الاكبر؟
2: هو الجيل اللي هلا عاش الازمات مو معدي عليه شيء ابدا، يعني عنده ضعف اخر شيء، يعني هلا حاليا مسلمين وما زال مسلمين، والشغلات اللي عم يمشي على الدقه القديمه مثل ما بنقول نحن. هو الغلط، طيب حطوا حدا منفتح، يعني كان برا البلد بيجي، انا هداك الوقت بستلم بجهز، يعني مثل ما شفت برا التنظيم اللي شفته برا. يعني
0: انت بتشوف لانه لازم اعتماد على الفئات الشابه اللي هي اخذت خبرات من الخارج، يعني خاصه بالقطاع التعليمي.
2: انا هذا والله مقصدي انا، يعني عندي شوي هيك تعليقات على الفيسبوك، حكيت مع الناس، صورت فيديو انقهرت اول ما جيت، صار في علي حاله نفسيه، يعني جتني صدمه بالبلد انه ليش هيك، يعني انه لازم نتطور، لازم ما، بالعكس كل صار قال لي لا هيك، مثل ما يعني مثل ما قالوا الكفار انه نحن ما من امن الدين الجديد مما اتبع ابائنا، هيك مش كنا.
0: يعني محمد اكيد عندك بعد نظر ونظره للامور بشكل منطقي جدا، وحكيت نقطه كثير مهمه، لانه مثل الدكتور اللي بيطلع لبرا وبياخذ الخبرات موجوده، اللي نحكيها بصراحه الخبرات موجوده في الخارج، الامكانيات، ولكن اعاده توظيفها بمجتمعاتنا هي كثير مهمه. نحن وقت عم ناخذ هي العلوم وهيدي الافكار وعم نقدر نطبقها لنحقق النجاحات على مستوى الدوله، عم نحكي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كتير مو ممنون نحكي القيم والدين، هذا هذا شيء، هذا شيء نحن ما بنساوم عليه ابدا، ولكن الوضع الاقتصادي، التعليم، العلم اكيد مهم جدا، لانه نحن نستفيد من الاشخاص اللي ممكن جبروا بمرحله ما لانه يغادروا البلد، ولكن كانوا فعالين ومنتجين بالبلد المضيف وقرروا يرجعوا ليقدموا هيدي الاضافه ويرجعوا الجميل لهذا البلد. لهيك انا بدي اتشكرك جدا، يعني بدي اتشكرك جدا على هيدي المداخله، واكيد يعني حطيت النقطه كتير مهمه، يعني انا حبي يعني كتير سعيد بهذا التليفون، يمكن اول مره بنحكي على ببرنامج مضافتنا، ولكن يعني اكيد بتمنى تكون صديق للبرنامج
2: ان شاء الله يا رب.
0: تحياتي محمد، تحياتي، اهلا وسهلا، فرصه سعيده جدا، تحياتي،
2: شكرا كثير لك،
0: اهلا وسهلا. أكيد مستمعينا ختامها مسك مع محمد، أكيد صديق جديد للبرنامج، وأكيد محمد مثل ما ذكر هو مقيم بتركيا. أكيد يعني رح نروح فاصل، وبعد الفاصل أكيد نقول الرابح معنا لهذا اليوم. أكيد مستمعينا الطفل اللي عانى المآسي ما نو من السهل بيوم ويومين، ولكن يعني انذكر بكلمة كتير مهمة ذكرت روان، العائلة هي عفوا العائلة هي الأساس. إذا كان الوضع بداخل المنزل مريح، الطفل رح يخف كتير معاناته من الظروف والحروب، وجود الأهل، الدعم النفسي، إحساس الأمان. الطفل يحتاج إلى الأمان مستمعينا، الأمان، الطفل بحس حاله ضعيف بدون أهله، لهيك كتير في أشخاص بيعانوا من جرح كبير إذا في حال فقد حدا طفل، فقد حدا من أهله وهو صغير، لهيك يستغلوا هذا وجودكم معه، دعموه، لأنه هذا الطفل اللي حيكون بالأخير يكبر ويصير منتج، ورح ينعكس هذا الشيء أيضا عليكم نفسيا، خلينا نحكي، لأنه يكون يعني تحسوا، لأنه هذا الطفل اللي إجا على هذه الحياة كان طفل مثل ما بيقولوا مرضي، مثل ما بيقولوا. أكيد مستمعينا الرابح معنا لهذا اليوم هو

مستمعينا الرابح معنا لهذا اليوم هو أم محمد. ألف مبروك لأم محمد، وأكيد رح يتواصلوا معك إن شاء الله لتسليم الجائزة. أكيد نلتقي يوم غد على نفس الموعد عند الساعة 4. كان معكم هادي مروان، وعلى الإخراج زميلي فهد. في أمان الله.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

0: فاذكروا
1: أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

لكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

فَلَا تَكْفُرْ. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ،

الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

وما الله بغافل عما تعملون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بهم وما الله بغافل عما يعملون.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء

ما بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً.

0: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا

بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

بهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أبدانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون.

وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.

الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر

قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

هم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بغته فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.

ميتك فخذ ما وكن من الشاكرين.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.